مجرم داير عم يسرح حرر حرر يلبت حارب ما تحارب حارب مين حاسب حاسب حاكم